نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

كان نون ستوب على رمى فام بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام

نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

0: www.rmfm.net. rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الملائكة أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

والمنستير على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور وإيمان.

0: وإيمان وإيمان.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم: من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أدعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام، لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفى، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه اكتبوا عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد في شهار على نارم افام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، أنفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بحذا جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على رما فام.
2: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين؟
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
1: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد. وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح أودعتك قلبي وما فيه، وأودعتك أيامي وما تخبئه لي، فاجعل لي في كل أمر خيرا، وفي كل طريق نورا، وفي كل تأخير حكمة، ومع كل دعاء إجابة. اللهم لا تجعل في قلبي أمنية إلا وكتبت لها وقتا جميلا، ولا حلما إلا سخرت له أسبابا، ولا دعاء إلا وقربته من الإجابة، ولا حزنا إلا وأبدلته سكينة، ولا خوفا إلا ملأته أمانة. اللهم ارزقني قلبا لا تهزه تقلبات الحياة، ونفسا مطمئنة بك وحدك، ويقينا بأن القادم أجمل ما دمت أنت مدبر الأمر كله. اللهم احفظ من أحب، وطمئن قلوبهم، وبارك في أعمارهم وأيامهم، واكتب لنا لقاءات لا يعقبها فراق، وأياما لا تسكنها الأحزان. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار. مرحبا بكم في عدد جديد، في العدد الأول من البرمجة الشتوية صباحية الويكاند. صغير ستان بيبي، وبالنسبة لي اليوم برنامجي اللي رأى فيه يكبر 4 سنوات، اليوم الموسم الرابع لبرنامج صباحية الويكاند. يكبر بكم، يكبر معكم. الحمد لله على فضله، الحمد لله. نشكر إذاعتي وإدارتي على تجديد الثقة. نلتقي للموسم الرابع على التوالي في برنامج صبحية الويكاند من 8 حتى للأحداث 3 ساعات القادمة، وإن شاء الله مع بعضنا. شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على المحبة. نستنى اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم على 71 134 396 176. مرحبا بكل تعليقاتكم، آرائكم واقتراحاتكم تحت فيش صبحية الويكاند. تلقاوها ديما على الباج اوفيسيال راديو رام اف ام. الرسائل، الإهداءات، النقد، كذلك اقتراحاتكم للفقرات اللي تحبوها تكون موجودة وأثيثوا بها مع بعضنا الصبحية، المواضيع اللي تحبونا نترقوا لها، مرحبا بكل الاقتراحات. حتى منير سليمة في الإخراج، صباح النور، يتجدد الموعد. سي منير، كيف الحال بعد 4 مواسم؟ سبا فما تقدم، فما تطور، فما تحسن؟ قال كبرنا كبرنا كبرنا، وي الحمد لله. نكبروا بالسادة المستمعين، نكبروا بالمحبة، ونكبروا بجمهورنا اللي إن شاء الله يا ربي نكونوا قاعدين نوصلوا له وين ما كنتوا، وين ما يصلكم صوتنا، سواء في مساكن سوسة أو المنستير داخل حدود الوطن أو خارجها، www.ramfm.net. شكرا لكم على الثقة. نستناو الاتصالات، نستناو التفاعلات، أكيد رسائلكم، رسائل من القلب إلى القلب، وما يخرج من القلب يلامس القلب. الأغاني اللي تحبوا تسمعوها، بلاي ليست حلوة في انتظاركم. بعد شوي نعطيكم فكرة على مختلف مواضيعنا لليوم. خليكم في الاستماع، خليكم توجخ في ديلي 99.8. راجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: 22 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. جد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 98 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود 11. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ارائكم واقتراحاتكم على 71 134 396 وكذلك مختلف تعليقاتكم ورسائلكم الجميلة اللي بدأت ديجا قاعدة توصلنا تحت افيش الصبحية اللي تلقاوها ديما على الباج اوفيسيال راديو رام اف ام. جد الاخبار المتابعات الحينية تلقاوها على www.rmfm.net. ما تنسيوش باش تعملوا فولو والكونت انستغرام راديو رام اف ام، تيك توك راديو رام اف ام، وشين يوتيوب كذلك راديو رام سباس اف ام. مرحبا بالجميع. شنو عنا في الصبحية سيمونير؟ البداية كالعادة بالطقس وحوالو اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. نعم جولتنا الإخبارية في أهم ما تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع إيش صار. أكيد الحديث توا عن العودة المدرسية، جل الأخبار أكيد حول التحضيرات للعودة. كذلك في فقرة الانفيتي اليوم مش بعد احنا على العودة باش نحكيو على وجبة الصباح، باش نحكيو تغذية مع أكيد أخصائي التغذية الأستاذة درة أرناز، باش نحكيو على أهمية وجبة فطور الصباح اللي للأسف برشا يهملوها، وخاصة الصغيرات تبدأوا مزروبين حظ يقوموا يحبوا يقوموا مخر بزيد درج في الفرش. لكن هذا ما يمنعش إن ديما نذكروا ونكونوا حريصين إنه أعلى قليلة ياخذوا حاجة صحية. برشا أولياء يغلطوا يعطيوا لولادهم حاجات سكري على الصباح أو يعطيهم حاجات أمبالي، راهو هذا ما هوش صحي وهذا ينعكس بعد عليهم سلبا بقية النهار. أهمية فطور الصباح شنو لازم يكون فيه، هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع بعضنا في فقرة الانفيتي. في فقرة الانترفيو اليوم باش نتوجهوا أكثرية للأمهات العاملات اللي بالحق هو باش يدخلوا في ماراثون كبير، خاصة اللي يخدموا معناها أكثر من وقت، يعني يخدموا صباح بعد في مكان راحة وبعد يرجعوا الوقت الثاني، كيفاش باش يحضروا ليتهم صباح، كيفاش باش يهزوهم. كذلك وجبة الغداء اللي تلقاها من البارح ديجا طيبة، أهمية انها تكون مخزنة، انها تكون محفوظة بطريقة صحية. كذلك كيفاش يربحوا الوقت باش كيروحوا في الليل، صحيح باش يحضروا وجبة غدوة وليباني وغيره، لكن كذلك ما يمنعش انهم يكسبوا وقت باش يعديوه مع صغيراتهم، باش يسمعوا صغيراتهم، باش يقعدوا معاهم، باش يحكيوا معاهم، باش تعشيو معاهم. هذا واكثر باش نحكيوا فيه اهميه اداره الوقت، وخاصه فما توا طلع استوس جديد اللي هي الباتش كوكينج، انه في الويكاند الامهات كي طيب تبدا طيب في فطور الويكاند كذلك تحضر ما يمكن انه يسرع لها العمليه تحت تحضير الوجبات نتاع بقيه الاسبوع. واذا صلح للإنسان الكل، خاطر حتى النساء اللي في الدار تلمون فما أشوار بحق اللي يقعد في الدار، تلمون فما أشوار، تلمون فما يعني قضية ساعات ما يلقاش الوقت باش يقعدوا مع صغيراتهم. شوية نصائح باش نربحوا الوقت، وشوية نصائح باش نتحايلوا على الوقت، هذا وأكثر باش نحكيوا فيه مع المربية الأستاذة رجاء عجيلي. مرحبا بكل أراءكم، بكل اقتراحاتكم وبكل تعليقاتكم. فقرة ديتيكاس، الفقرة المخصصة أكيد لإهدائكم، لرسائلكم، للأغاني اللي تحبوا كذلك تسمعوها أو تهديوها لعزيز عليكم شخص اليوم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده، تحبوا تقولوا له جويز انيفرسير أو توجهوا رسالة من القلب إلى القلب. مرحبا بكل التفاعلات. بلايليست حلوة كذلك في انتظاركم. مش باش تسمعنا توا سيمونير؟ دقات وفريد الأطرش من أحلى

0: مساه وصباحه بيسألنالي قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: 40 دقيقة بعد 8 مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل اللي عدلوا موجتهم باش يسمعونا في صبحية المزيانة على 99.8، ولكذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. مشوارنا متواصل في صبحية الويكاند حتى لل 11، بزلنا في انتظار الاتصالات والتفاعلات على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج. صبحية الويكاند تلقوها دائما على الباج اوفيسيال راديو ارم افم. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم والايام القليله القادمه؟ نعرفوا مع بعضنا في الطقس وحواله. طقسنا لليوم سبت 18 سبتمبر 2026، ديجا استقبلناه بشويه هكا مطر، يا ربي يرحمنا وان شاء الله يا ربي هنينا بالرواه. حسب اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس سحب احيانا كثيفه مع امطار مؤقتا رعديه وتكون غزيره بالشمال وتشمل بعد الظهر جهات الوسط ان شاء الله. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط باش تكون قويه، خاصة قرب سواحلنا الشرقية، وتكون ضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى هائج. الحرارة باش تسجل انخفاض، تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال، والمرتفعات تكون بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 36 و 41 درجة في مناطق الجنوب. نقرب أكثر إلى مدينة تمساكن وإلى مدن المجاورة. نلقاو هذا الصباح معدل درجات الحرارة كانت في حدود 29 درجة، بعد ظهر هذا اليوم نحكيه على 31 درجة كأقصى تقدير، طقس خريفي. هناك توقعات إن شاء الله بنزول الغيث النافع، نسب هامة تفوق 60%، خاصة بداية من هذه الليلة. إن شاء الله يا ربي يرحمنا. ليلة باش تكون باردة شوية، نحكي على 23 درجة. سرعة الرياح ضعيفة، فمعتدلة ما بين 15 كيلومتر و 30 كيلومتر، لكن أثناء السحب الرعدية ممكن توصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومتر في الساعة. مستعمل الطريق وردوا بيننا على رواحنا خاصة هذه الليلة. بداية من يوم الغد إن شاء الله، بداية من صبيحة يوم الغد، نحكيه إن شاء الله على نسب هامة بنزول الأمطار، نحكيه على 22 درجة في الصباح و 30 درجة بعد الظهر يوم الغد. رياح تكون قوية نسبيا في حدود 40 كيلومتر في الساعة. بداية الأسبوع المقبل نحكي على تراجع في درجات الحرارة، اللي تكون أقصى درجات في حدود 31-32 درجة، وفي الليل نحكي على 21-22 درجة. طقس بدأت تتراجع في درجات الحرارة، طقس خريفي، نحكي على تراجع هام في درجات الحرارة مقارنة بالأسابيع الفارطة. إن شاء الله بالنسبة للتساقطات اليوم يوم في الليل وبداية من يوم الغد، إن شاء الله فما نسب هامة بنزول الغيث النافع. إن شاء الله يا ربي يرحمنا وتصدق هذه التوقعات. أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حلول الساعة 4:31، شروق كان 5:58، صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار 4:14، العصر ماذا 3:47، المغرب إن شاء الله 6:29، وصلاة العشاء 7:56. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شو كان عنا في الطقس وحواله. حسب نشرة متابعة الوضع الجوي الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة ليوم أمس، فإنه يتواصل الوضع الجوي ويكون ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، خاصة في مناطق الغربية للشمال والوسط. الوسط ولتشمل الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة كما ينتظر إن شاء الله نزول الأمطار بالنسبة لليوم السبت 12 سبتمبر 2026 بالشمال والوسط وتكون الأمطار غزيرة خاصة بمناطق أقصى الشمال إن شاء الله يا ربي يرحمنا وإن شاء الله يا ربي تكون أمطار الخير والبركة على الجميع. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا, مازلنا مواصلين مع البلاي ليست الحلوة اللي في انتظاركم, مازلنا في انتظار كذلك اتصالاتكم وتفاعلاتكم. نخرج مع فاصل الشاري راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكان ترجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على رمى فام 41 سنة وإحنا معكم, 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن, الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل, وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: برجو أشوف بستنى باليوم واليومين نسمعوها بعد شوية ونوصلوا معها الدقيقة بعد التسعة. مشوارنا مزال متواصل في صبحية الويكاند.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
0: زنا مواصلين مع اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند. تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرام أفام. مش نقراو في الجزء الأول من فقرة الديديكاس للرسائل اللي وصلتنا تحت أفيش الصبحية. نعود نذكركم مختلف فقراتنا تلقاوها على الكونت انستغرام تيك توك وشين يوتيوب راديو أرام أفام. نستناو تعليقاتكم, نستناو آراءكم, نستناو اقتراحاتكم, نستناو نقدكم, كذلك كله مرحب به. أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع أستاذنا سي الحبيب العذيري. صباح الخيرات غسان, نهاركم زين ورضاية الوالدين. هيفاء عبد اللطيف تقول صباح الخيرات والبركات, نهاية أسبوع موفقة للجميع. كما تقدم تحية خاصة لبناتها تسنيم وإقبال وتقول لهم عودة موفقة في مرحلتكم الجديدة, المرحلة الثانوية وأخرى في الإعدادية. ربي يوفقهم يا هيفا وتقولهم إن شاء الله بالنجاح. فريق البرنامج يهدي لهم. يا بنات يا بنات

ليلى فتحة تقول صباح الخير، تحب تسلم على ولدها سيف ولا بنتها سماح في الغربة، إن شاء ربي يحفظهم يا مدام ليلى ويرد غربتهم على خير يا رب. نجيبة من مساكن تقولكم صباح الورد صباح الفل والياسمين للناس الكل، سميرة زاوي صباح النور والسرور تقول لي كيفت فريق صبحية الويكاند، شكرا لك وللمستمعين جميعا، تقول رب يرحمنا بالغيث النافع اللهم آمين، ونهاية أسبوع مريحة للجميع. سي برهان مليح صباح النور والسرور، كذلك مدام فاطمة البريري صباح الفل والياسمين تقول منورين ديما ربي فضلك يا للا، شكرا ليك. ونحبوا اهداء سبيسيال يا سيمونير لصديقة البرنامج مدام إيناس هميلة اللي تحتفل بمناسبة عيد ميلادها، نقول لها كل عام وانتي حية بألف خيره.

خديجة بوهليل، صباحكم نور وسرور. نجيت العميري، صباح الخيرات مدام نورة لاغا، تقول صباح النور وسرور ومحبة الرسول، أحلام الفندري، صباح الأنوار والمسارات. نجيت بابا، صباح التفاح والورد الفواح، شكرا ليك مدام نجيبة كحلون، صباح الخيرات، صباح الورد. سونيا كرموس وكذلك مدام نجيبة تقول صباحكم دقلا وعسل، تحب تقدم تحية لأختها النجلة، لأختها نسرين، والخوها رمزي كحلون، محمد كحلون فرج وأحمد، تقول لهم راني نحبكم برشا. تقول لك لو ممكن أغنية خويا يا خويا تهديها لأخوي ويتها، ان شاء ربي يفضلهم ويفضلك ليهم كذلك.

نجي سهروني صباح النور ونختموا مع مدام منيرة بوزابيه تقول صباح النور والسرور. شكرا لكم على رسائلكم، مازلنا في انتظارها على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند. خليونا الرسالة الاهداء الاغنية اللي تحبوا تسمعوها، واكيد بلايست حلوة في انتظاركم. ثم طلب منير يقول لك بربي كثرنا بالاغاني التونسية الزمنية. حاضر ان شاء الله بعد شوية نسمعوا كوكتيل حلو. ثم الراف في البلايست، راف زياد غرسة، الراف في برشا اسماء تونسية بالاغاني متاع تراثنا الجميل. مرحبا بكل المستمعين على 71-134-396. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا، نخليك مع جورج وصوف بستنى باليوم واليومين وإحنا نسنيه في رسائلكم الجميلة. خليكم عادي الموجة على 99.8 راجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: جاني لكم واصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالات تفاعلات لارا والاقتراحات على 71 134 300 96 ومختلف أكيد رسائلكم على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام أف أم. احنا وقيت على فقراتنا وضيوفنا لفقرتنا لانفيتي في الانفيتي لليوم اكيد، ومازال موضوع العودة المدرسية هو شغل الشاغل اليوم وموضوع اهتمام كل الاسر التونسية، لكن باش نسلطوا عليه الضوء من زاوية اخرى اللي هي زاوية التغذية والصحة. قدش من مرة نسأل رواحنا قدش من مرة خرجنا نقولوا احنا على قهوة فقط وكاس حليب فقط للصغار، وإلا حاجة سكري يقولك باش اتنشطوا. مجموعة من العادات الغذائية الخاطئة، فطور الصباح برشا عبيد ما تعطيش قيمة وما تعطيش أهمية، فما شكون حتى ما يفطرش فطور الصباح يقولك حتى تو نتقلق بعد شوية في الخدمة، كذلك فما شكون يبالغ في فطور الصباح، وخاصة لهنا الأمهات اللي يحبوا أولادهم يركزوا ويكونوا بكلهم نشاط وحيوية فيكثروا لهم من اللي سكري، وفما شكون يبدأ بحاجات أمبالي للأسف. هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع أخصائية التغذية السيدة درة أرنيز، نقولها صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين.
1: صباح النور، شنحوي لك مع مدام درة واخذة فطور الصباح متاحة وفطور صحي متأكدة؟
2: لا والله ما افطرتش الحقيقة.
1: أها، أول خطأ مدام درة أنت بديت نبي بديت فيه تو هكا دخلة تخدم وأنت من غير فطور الصباح.
2: لا ماهوش خطأ، هو هذاك هو اللي باش نحكيو فيه تو. أون فيت سا ديبون دي كا، معناتها فما ناس لازمهم فطور الصباح وفما ناس لا، وسا ديبون من شنو متكون هالفطور الصباح
1: هذايا. الفطور الصباح هذايا واضح باهي، وباش ندللو عليك بعد شوية باش تعطينا كذلك نموذج لفطور صباح تونسي يكون متوازن إن شاء الله وسهل التحضير، خاصة إنه الناس الكل اليوم تتحايل على الوقت.
2: أكيد.
1: خلنا نبدأ، شنو هو فطور الصباح؟ هل يعتبر يعني وجبة مهمة أساسية وإلا نجم نبدأ يومنا بدون فطور صباح؟
2: هو فطور الصباح هو أول وجبة في اليوم بعد ساعات طويلة من النوم، اللي هما نجم نقولوا صيام، معناتها مادامك راقدة مادامك صايمة، عبارة أنت كنت صايمة قداش من ساعة أول حاجة باش تاكلها هي الصباح باش تبدأ بها نهارك. فطور دونك نورمالمون الجسم حاجته بشويه طاقه الصباح وبحاجات مفيده كيما لي بروتيين والدهون، فهمت؟ سوف كو المشكل اللي في دخلوا علينا عادات وتقاليد خليوا العبيد ماشي في بالهم، معناتها ثقافه الام التونسيه نحكي لك، فهمت؟ ماشي في بالهم اللي لبتي ديجني يلزم يكون حلو، فهمت؟ يلزم يكون فيه حليب، فهمت؟ ويلزم ياخذوا صغير دوما يكون منه
1: هو معناها خلينا، انت قلت عدد جديده من قبل، احنا التونسي كان يبدا بحاجه حره، يبدا بعظم، يبدا ببسيسه، يبدا بعجه
2: عاداتنا وتقاليدنا. فلا هما كان نرجعوا لعاداتنا وتقاليدنا راهو فيهم مشتر صحيح ومشتر غلط، كان باش نبداو بالبسيسه وبالعظم وبالحار وكل حاجه باهيه، ما كانش نبداو بالبقلاوه والمقروض والمعجون والكل حاجه خايبه، واللي زاد علينا العادات الداخليه كيما الكرواسون والبان والشوكولا وهالي سالون دو تي اللي حلو في كل بلاصه والعباد تمشي تاخذ بسي ديجني بلاتو يوكل 10 من الناس، هذا كله غلط، فهمت؟ احنا هيك ناخذوا الامور، معناتها شنو هو الابتداج؟ معناتها صغير كان راقد من اخر وجبه كليها البارح اللي هي العشاء قام الصباح باش يبدا نهارو، هوني خاطر ما فماش قاعده راه تطبق على الصغار الكل. انت والصغير مثلا انا تنجم تجيني ام نقولها ولدك لازم الابتداجني، وتجيني ام اخرى نقولها ولدك نحي الابتداجني، باش تقولي انت علاش؟
1: علاش
2: فما صحيح، خاطر فما صغير مثلا ضعيف ووجهه اصفر ونقص تغذيه وما تعشاش البارح، هذاك يلزمه الصباح يفطر، فهمت؟ والا مثلا المدرسه نتاعو بعيده برشا على الدار يقيموه مسيك من 5 نتاع الصباح وياخذ ترونسبور ما يخلط للمكتب كان ديجا تعب وجعان، وفما صغير ما شاء الله عليه في صحه جيده زايد في الوزن خديدات وحمر ودارهم 10 دقائق على المدرسه، فهمت؟ معناتها هو شنو هو ليسونسييل كي مش توكل الصغير، معناتها لازمك توكلوا اكل صحي خاطر يخرج بلاش ابتداج، خير من ياكل ابتداج غلط، كي ابتداج غلط هذاك باش ياثر له في تركيزه في اعداده المدرسيه وفي الطاقه نتاع جسمه، فهمت؟ بس نجدهم بس ونعطيهم مثال احنا اذا كان مثلا صغير كان وام وحريت له كعبة بان وشوكولا وحطت له زبدة ومعجون وخبز على الطاولة وكيت حليب فهمت هذا يشوف انت نحسبه كمية السكر اللي دخلت البدن وضربة واحدة الحليب فيه السكر اللي هو اللاكتوز المعجون فيه السكر متاع الغلة والسكر اللي طيبنا به المعجون البان وشوكولا فيه السكر وفيه الفيرينا اللي هي بالنسبة للبدن سكر
1: سكر
2: فهمت دونك الصغير كان صايم دي في درجين هبط كمية كبيرة متاع سكر البدن وش باش تعمله باش تعمله صعود حاد في السكر في بدنه صحيح باش تعطيه طاقة مؤقتة وقتها أما بعد ساعة ونص ساعتين وقتها هو في تنبك القسم وقتها هو باش يتيح له التركيز وباش يجوع وباش يولي بدنه طالب سكر آخر
1: فوالا في بعض الحين نلقاو الصغير من الاول يبدا هكا اجيتين بعد نقولوا احنا صيف ساعه الساعه الاولى يولي باش نقولوا احنا بدي باش يرقد ولا ديخ ومتقلق بي.
2: بي. اذا كان نفس الصغير هذاك انت باش تفكروا الصباح عظم وزيت زيتونه مثلا وتابع جبن وكعبه طماطم فهمت ماهوش باش يحس بك الهبوط الحاد هذاك المفاجئ نتاع السكر مع العصره وباش يكون تركيزه خير فهمت
1: واش
2: ناخذ مثال اخر فما صغير كما قلت لك انا
1: لكن الصغار مدام درا الصباح صعيب كي يمشي يحب لك عظمه ويحب لك بيضه معناها كعبه طماطم يراهم حاجه
2: انت وصغيرك على شنو تصنفوا اذا كنت في العائله مستنسين يحطوا هكاكه وياكلوا هكاكه يستنسوا انت كي تشوف دول اخرى كما سوريا ولبنان وكما في البلدان الاسيويه ياخذوا صباح مالح وحوت وفقوس وزيتون وكل كان احنا في تونس راه جاتنا العادات سورتو من الفرنسيس مع دم الاستعمار الفرنسي بي. فما حاجه اخرى هوني زاده فما صغير يقوم ما ينوش في الماكله وهوني برشا امات بالسيف ما يغصبوا على الصغار هذه راه ياسر حاجه خايبه خاطر هو اولا حط روحك في بلاصتو الصغير هذاك مع تريت متبدل عليه وكان في عطله وكان يصبح راقد وريت انت تقيمه بكري هو يقوم ناقص نوم ما ينوش في الماكله وفي الصلاعه ماهوش مستانس ياخذ بتي درس 6 ولا 7 نتاع الصباح مستانس يصبح راقد وياخذ 9 على 10
1: صحيح
2: دي انت بالسيف تقول توا 6 كول اذا كان ماهوش جيعان وما ينوش علاش تغصب عليه فما ريكري العصر ينجم يزح بيجا ياكل على العصر اكتبوا صباح راقد وقام 9 ونص وفطر العصر فهمت؟
1: معناها هنا حس حتى الرغبة نتاعو فوالا
2: صحيح فما اللي جيعان طالب كيقوم صغيرك جيعان يقول لك اي اما صغير ما عينوش وقايم ضيخ بالنوم ومتقلق وانت تقول له كل بالسيف معناتها فما حتى سيكنات صغيرات يوصلوا للتقيؤ فهمت؟ صحيح. فما اللي ماتوا تقلقوا فما معناتها علاش قلت لك انت والنوع كل ام وش هي المعاناة نتاعها فما اللي ولده ياكل برشا فما اللي ولده ما يحبش ياكل هوني يلزمك اوكا باركا فهمت دونك انا شنو نقولهم انا الام اللي ولدها يقوم ما عينوش في الماكلة الصباح
1: ما تغصبش
2: عليه لفلو لوم جا ياكل هالعشرة من هنا للعشرة يبدا جيع وشهيته تحلت وكل شيء

0: une tablette. Non, moi, je dois faire du tout, bidou. Moi, je dois faire zibda. Moi, je dois faire le fake, Moi, je dois faire le fromage, fils d'ouroun. Moi, je dois faire le boudour, qui m'a zéré à ce que t'es, nous clouons le gras, ou que zéré à l'ayant d'où dire le chobus. Moi, je dois faire l'avocat. Moi, je dois faire le saumon, on y colle le dire au cadre. فهمت؟ والبروتيين موجودة في العظم في الجبن في الياغورت في الفيكيا دونك كي تعمل صغيرك ما خدمتي بكري قلت لي اعطينا امثله
1: معناتها
0: كي صغير كي صغير تعملوا اومليت صغيره الصباح وتعملوا معاها كعيبه فقوس دور دور وتحط له بجنبها حصينه لوز والا مرسو فروماج وهكا من غير فازيت زيتون من فوق احسن نفطور الصباح فهمت؟
1: حتى للجيب زاد ارفق راه رحت كيلمك العصائر ويلم لي زومبالي اللي شريهم يلقاها بالحق فطور اللي قلت عليه انت ارفق برشا وانفع وخير
0: وانفع هي هذاك شابيتر اخر خاطر احنا توا مالوغوزمون معناتها مع غلاء المعيشه وليت الغله والخضره غاليه دونك بالعكس انه يقولوا لي العكس يقولوا لي ورينا نشريو الاومبالي يجينا ارخص من اللي باش نشري غله الكعبه بدر قداش ولا هذاك مشكل اخر الله غالب
1: معناتها باش الغله نتاع الموسم نتاعها ديما تكون ارفق
0: ديما تكون ارفق صحيت والغله زاده هوني ساعات فما اخطاء راهو الغله نافعه في وقتها وكذب كيف تولي جو ولي شابيتر اخر زاده كيف كيف على خاطر كيف تولي جو جو باش ترحيه انت باش تنحيلو الالياف نتاعو وباش تعبي كيس يحب لك ثلاثه اربعه كعبات فهمت دونك تولي اقل منفعه ملي كيف تاخذها كعب فهمت
1: باهي نحاولوا حاجه تكون فريشكه حاجه نبعدوا قدر الامكان على السكريات وما نغصبوش على
0: نبعدوا على المعلب عليك والمعلب انت كي تشوف انت كي تعمل كيك في الدار ماكسيموم جمعه ويصوف ويتهلك الكيك اومبالي اللي توكل فيه لصغيرك موجود في الرفوف نتاع الحانوت عنده 8 شهور ولا 6 شهور ما تتسالش الام كيفاش ما يتهلكش فيه مصبرات ومنكهات ومواد كيميائيه باش ينجم هو يقعد في الحاله هذيك اللي انت توكلها لصغيره معناتها بخلاف انه فيه برشا سكر نحكيو على حاجه اخرى تو هالمنكهات والمصبرات والحاجات هذيا العلم اثبت لي هي تضر في التركيز نتاع الصغير تضر في الاعصاب نتاع الصغير في المزاج نتاعو في طبيعته دونك حتى كي تعمل كيك ديري بيغورته ولا بدرع والا تمشي تشري من عند امراه نظيفه تصنع ديري خير لك 1000 مره ملي باش تشري لي برودوي اندستريال الاومبالي هذوك
1: باهي واضح
0: واللي ما عندهاش وقت يا خويا اعطيه قد ما خبز وما تعطيش كيك اومبالي فهمت عطيه كعبة غلة وما تعطيش جو معلب
1: واضح باهي مدام دره باش نقولوا احنا باش نبداو نهارنا توا بنشاط ونضمنوا انه كبار والا صغار يعني هالوجبه هذه تكون عندها منفعه كما قلت لنا انت تكون ما فيهاش سكريات ما نغصبوش اللي ما يحبش دونك ناجلوها لللومجه اللي لازمها تكون فيها البروتينات وتكون فيها الدهنيات كما قلت لنا نحاولوا قدر الامكان نبعدوا على التسكي سريع وامبالي شنو اخر عندك هكا اضافات خنزيد وناخذ من عندك تي استوس
0: والله عندي استوس اخرى مش متعلقه بنوعيه الاكل ما متعلقه بالليزيكرون با ديكرون اتابل في الصباح راهو فما ناس حتى في فطور الصباح التليفون على الطاوله والصغير يفطر والتليفون قدامه
1: باش يلهيو بالحق باش يلهيو يقول لك انا اعطيه التليفون باش هو يبدا مركز مع التليفون وين نوكله باش نضمن على الاقل لك الوجبه
0: يولي الصغير ياكل انكونسيامون ما عادش لا يطعم لا يفرق لا حلو لا مالح لا يعرف يخرج شنو كلي حتى تسال وتقول له شنو التيدج نتاعك ما ينجمش يجاوبك خاطر هو مركز على التليفون مش مركز على الفطور فهمت دونك انا هوني ديما نقول ليل ما كل قاعده مع اون فامي اتابل مع الوالدين توكل صغيرك تحكي معاه تشوفوا شنو كلي ونحيوا لي زيكرون للكبار وللصغار فهمت خاطر سا سيغ اريان باش تنحي التليفون للصغير وبوه بجنبه شادو فهمت
1: واضح
0: يأثر برشا في حكاية التركيز معناتها خاطر الزيكرون يشتوا التركيز وفيهم لوميير بلو مضرة ماهيش بها كي تدخل ملاعي وكو ميم طون يأثر لنا في حكاية التغذية والماكلة خاطر صغير ماهوش مركز على الماكلة وماهوش ما عادش يحس لا بالجوع لا بالشبع هو كونيكتي مع التليفون دونك سا سي امبورتون او موا معناتها نقولوا لهم با ديكرون لو ماتان
1: باهي نبداو فطور نتاع الصباح من غير اكرانات نحاولوا نسق وقت دريجين باش يبدا نهارنا كاون فامي في مع فطور الصباح كما قلت انا انت يعني ساهل فيه شويه فرماج شويه عظم فيه شويه زيت زيتونه فيك كل قدير وقدر امل مهم حاجه الوجبه الميديترانيين نتاعنا من عاداتنا اللي بعيده كل البعد على توسكي دخيل علينا وما يتمشيش مع عاداتنا هذا هو
0: الوجبة الميديتيرانيين هذه اللي قلت عليها، انت تبين علميا اللي هي احسن ريجيم في العالم.

0: ما شاء الله.
1: توا حتى الامراض الاخرى واي مشكل صحي يقول لك لو ريجيم ميديتيرانيا، لو ريجيم ميديتيرانيا السردينه وزيت الزيتونه والكل، واحنا هذو من الكل عندنا في بلادنا نخليهم ونمشيو ناكلوا حاجات ماهمش نتاعنا وماهمش باهيين. فما حاجه اخرى هيلا ديما يسالوني عليها الاميت، في مخ الام التونسيه الحليب حاجه واجبه ويلزم الصباح كيس حليب، ما فماش لعبلي كاينو بليس كيس حليب صغير ما ينجمش يمشي يقرا.
0: صحيح
1: فهمت. هذه زيدا كيف كيف نرجعوا لحكايه التغصيب، اذا كان الصغير يحب الحليب ما يسالش، اما باش تغصب عليه كيس حليب كل صباح راهو الحليب ينجم يعمل له غاز. فما دي زونفون عندهم انتوليرونس ولاكتوز يقلقهم، فما اللي يعملوا جيع في المعده، فما اللي ما يضطر مسكين يرجع. دونك مش لازم بالسيف معناتها، ومش لازم حليب، بينجم يكون مشتقات حليب، بينجم يكون في عود كيس حليب تبع جبن والا كعبه ياغورت. فهمت؟
0: واضح.
1: معناها الصباح خاطر نرجعوا لمشكله الصباح، راهو الصباح يقوم ناقص نوم وتاعب، دونك تبدا خواطره دايره ما ينوش في الماكله. فهمت؟
0: فهذا يمشي تأجل اللمجة، لكن اللمجة وقتها قصير مدام دوري يقولك بالك شي ما نجمش نوفر له اللي معناها باش ياكلوا قدامي على عيني في الدار وما نضمن هانو كلي غادي نجم يقول لي باهي تو ناكل وما ياكلش من بعد. هذاك
1: هو اكيد هو المشكل، هذايا موجود على خاطر ما تنجمش تكونترولي شنو كلي صغير. وفما اللي ياكل في الدار ويزيد في اللمجة ياخو حاجات مع اصحابه ولا ياخو ملاوي ولا حاجات هكاك، مي انت او موا معناتها كي تبعث معاك ما نعرفش انك تبدا حاجة سهلة كيما حفنة لوز يحطها في جيبه. فهمت؟ وإلا قد ما خبز صغيرة ومعها طابع جبن ملفوفة وإلا حاجة في فاسيل حتى في غيك غيك فيه الوقت باش ياكلها ومش في ينصب طاولة. فهمت؟ ولا كعبة غلة مثلا تفاحة تتاكل في غيك فاسيون. فهمت؟
0: واضح. وما تضمن انه هو بشكل حاجة صحية ويضمن انه معناها تترجع عليه بالمنفع وما تشتتوش كما السكريات اللي انت قلتنا قاعدة تهلك في الصغيرات الحقيقة للأسف.
1: للأسف. وفما أنوتخو ديتاي زي داغوني ما ننسيوش اللي هي كي تبدأ الغيكري العشرة الفطور قريب، خط الفطور نص نهار، دونك كثير كي تبدأ حاجة خفيفة خط سينام شي فصدلو على فطوره. فهمت؟ إذا كان هو العشرة بشكل ساندويتش كامل مثلا امبوسيبل يعاود يفطر لك نص نهار، وإذا كان عاود يفطر لك نص نهار سيكو هو قاعد ياكل عش بعد، دونك شي تيح في مشاكل متاع سمنة ومتاع شاهية وكل. فهمت؟
0: باهي واضح. نخلي الكلمة الختام تتشاركها مع سادة المستمعين.
1: يعيشك يا هيلة، إن شاء الله إنا نتمنى للمعتاز العام ذي يتعدى به وبالتوفيق ونجاح للصغيرات للكل. ونوصي الأمهات باش كيما حضروا الكرتابلة والحوايج والأدوات يحضروا لصغيراتهم شنو باش ياكلوا ويوكلوهم أكل صحي عام كامل مش كان في البيريود ديكزامان.
0: صرتوا احنا نفحوا بيهم الاول شويه ومن بعد في الامتحانات ركزوا معاهم، لكن نعرفش علاش ديما تونسي قد ما تقنعوا ديما بالنسبه ليه الحاجه الحلوه هي اللي باش تنشط واللي باش تجيب التركيز.
1: يلا غالب هنا قاعدين نوعيوا فيهم وان شاء الله نخلطوا
0: ان شاء الله. شكرا لك مدام درا على مختلف النصائح اللي قدمتها، بقيت يوم ممتع.
1: يعيشك
0: نهارك زين. شكرا. تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا، تحية كبيرة على دورهم اللي قاعدين يقوموا به باش الصباح يحضروا الطاولة المزيانة لصغيراتهم. لكن كما كنتوا تسمعوا بالموجود نحاولوا ديما ركزوا على البروتينات، على الحاجات اللي ترجع بالمنفعة لصغيراتنا، نبعدوا على السكريات، نبعدوا على توسكي أمبالي، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع ويحفظ لنا صغيراتنا يا ربي. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. لا فيتي 40 دقيقة بعد التسعة مزلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مزلنا في الانتظار الاتصالات والتفاعلات، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكاند برجع لكم بعد شوية.
3: من بقية الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيا بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة. تقيت الشهار على نرم افام جديد عند لندولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
3: رجعنا لكم مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم أراكم واقتراحاتكم على 71 134 396. أكيد صبحية تحلى بالأفريات وتحلى بالليزادريس الباهية اللي باش نعرفوها مع بعضنا في بوان رونتري
2: برعاية
4: بيبليسيتي
0: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير. وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
3: العائلة الكل حديثها اليوم العودة المدرسية والتحضيرات الأسوام بين الأسوام والجودة. أكيد المعادلة اللي يبحث عليها كل ولي القناص متاعنا أكيد سي مهدي الساحلي باش يقتنص لنا هالمعادلة هذية ويعطينا حل لها. في بوان إكسترن اليوم نلقاو زميلنا مهدي في المكتبة المثالية نيوسكولي. أهلا وسهلا سي مهدي.
5: بخير هذا لسالة تحية لكل المستمعين. أكيد سؤال اللي تطرح برشة تو وين نلقاو الأحسن الاختيار وين نلقاو المستلزمات العودة المدرسية في بلاصة واحدة وبسوم زاد لازم يكون به. أنا موجود معكم اليوم في نقطة خارجية في فضاء نيوسكولي
3: اليوم تقتنصنا في الأفريات
5: الميتالية. أكيد هذا وين نلقاو كل مستلزمات العودة المدرسية إن شاء الله من أدوات المدرسية للكراسات والمستلزمات باختيارات متنوعة تناسب الصغار والكبار. المكتبة المثالية نيوسكولي مساكن ولا الأدريسة الثانية بعد شوي حتى نحكيه عليها باش تكون الاختيار الباهي للعودة المدرسية إن شاء الله منظمة مريحة وتلقى فيها كل ما يلزم. احنا معنا مدام مروة ريسبونسابل مجازان نيوسكولي مساكن باش تعطينا فكرة أشمل ربما على البرودوي الموجودة اليوم في نيوسكولي مساكن واللي زوفر زادة كيف كيف مهم برشا نحكي في الفترة هذه على زوفر. تعرف المقترة الشرائية للمواطن الكل تحاول تخو بسوم به وكاليتي زادة لازم تكون بها. دونك إن شاء الله مدام مروة باش تعطينا اليوم فكرة على الأسعار وكل ما يلزم. مدام مروة أهلا وسهلا مرحبا بك. عصيمة أهلا
6: وسهلا مرحبا بكم معي مفهم في العادة ديما منورينا في نيوسكولي.
3: مرحبا توا انت موجوده في طريق صفاقس بحث جامع الخير هكا ولا مادام
6: احنا طريق صفاقس باش نبدا جامع الخير
3: ايوه شنو اللي زافر اليوم
6: بي خلينا نعطيو لي زوغير نتاعنا قبل كل شيء. احنا على 8 نتاع الصباح موجودين على بنت كليوناتنا في كل وقت سيرفيس كونتينيو في كل وقت نجموا يتصلوا بحذنا. اليوم باش نحكيوا على 3 جام هما اسانسييل موجودين ديما معنا في نيوسكولي. نبدأ أولهم باللاجام كريش اللي هي انفيت فاموز جام على خاطر احنا عنا فيها اللغج شواء في اللي ستيلو. نبدأ نحكيه أول حاجة على الإكسيت اللي هو العبيد عرفتنا به تريسك واللي تجينا على خاطره. إكسيت هذي فيه 4 ألوان دباز وفيه 6 ألوان فانتزي نلقاوه زاد في البوشيت دو 10 والبوشيت دو 6 والبوشيت دو 4 دي بري امباتابل. كيما مثلا نرمو نحكيو على ستيلو كريش كوسوا في الفانتيزي ولا في لي كولور بازيك بدينار. دونك ظهر لي ما عادش نجمو نحكيو توا على ستيلو بدينار مع 20% يولي 800. دونك حاجه بيا
3: حاجه
6: مانيش متعود
3: معناها كاليتي وسوم مزيانين. فرصه صراحه
6: فور كاليتي بري. به عندنا جام اخرى في الكريش اللي هي الايم اللي نلقاوه زيدا في الكات كولور دو باز ونلقاو بوشيت دو 10 كيما نلقاو بوشيت دو 4. عندنا تري 3 كات كولور دو باز وعندنا بوشيت دو 6 بوشيت دو 4. عندنا زيدا الجام كريش جليتر اللي هي فيها بوشيت دو 10 فيها بوشيت دو 6 وعندنا لي ستيلو اون فراك. كريش نون سولمون فيها لي 3 جام ولا لي 3 ستيلو هذوما نلقاو فيها الانجوي نلقاو فيها الاكس ان نلقاو فيها الوين كيما نلقاو فيها الاورو كيما نلقاو فيها الاكس بي اللي هو ديجا ريتراكتابل وفما ستيلو نورمال. نلقاو فيها لو فامو جولد و 24 كا بدي بري كيما قلت لكم معناها موجودين هما
3: ما شاء الله يعني برشا انواع موجوده يعني
6: كان باش نقعد نسمي فريمون نتعب بالحق.
3: المهم الأسوام كما قلتنا برشا لارج شوا والأسوام كلها في المتناول يعني تقريبا قلتنا دينار تسمى حاجة اليوم ما عادش نحلموا بها.
6: لا احنا عندنا الايم 500 مليم وفما 20% والعبيد اللي عندها كارت فيديليتي تنجم تتمتع ب 3% سبليمونتيغ على كل اشياء في الجام اللي اني نحكي عليها تو.
3: باهي
6: فوالا كنا
3: حكينا توا الجام هذه كريش وحكينا على
6: بالضبط اللي هي موجوده عندنا على طول العام رابور كاليتي بري وديسبونيبل اتو مامون.
3: واضح. شنو اخر
6: نتعداو الجام اخرى عندنا احنا جام جديده اللي هي بون كانت مش جديده هي قديمه مي كل ديما تجدد حتى فما ديزارتيكل جاونا جدد مي سينو هي جام دو فورنيتور وين الصغير ولا البارون ما يحيرش منين يشري الفورنيتور نتاعو معناها نجم صغير يعبي الساك نتاعو بنفس الجام اللي هي اللي هي الجريك بلس. الجريك بلس هذه نلقاو فيها لي كولور لي كريون دو كولور لي كريون فوتر لي كريون نوار لي تاي كريون نورمال الكتريك. نلقاو فيها دي كيت دو كولورياج كيما نلقاو فيها لي زاكواريل نلقاو فيها البوشيت جيومتريك لي كومبا لي ريغل لي زيكير ميم لي سيزو معناها
3: كل شيء معناها كرتابة دو ا زيد كل نجم
6: دو ا زيد معناها ساعات صغير ينجم يعبي ساكادو من غير ما يمشي لحتى بلاصة أخرى الكل من نفس الجام ميم حتى لي تخوت موجودين.
3: أسوامها في المتناول هذه كيما الأولى
6: أسوامها في المتناول مثلا نعطيك أتيتخ دو إكزومبل نحكيو على كريون دو كولور دو دوز في الويتري يسوى 7000 دينارات معناها وفيه 20% معناها فريمون بري ابوردابل على الاخر. نفس الجام اللي هي في لي كريون 12 9 نلقاوه ب 4000 مع 20% يتيح بالكدا معناها الجام متنوعه برشا ديجا حتى في العين تشرها معناها الانسان باش يشري فيها حاجات دو جامي فيو الحق معناها ترا دي كولور. عندنا مثلا فيها دي باستيل دي كريون باستيل ستيك اللي هي حاجه مش متداوله نلقاو دي جوم سو فورم دو ستيلو اللي هي حاجه مش متداوله معناها ثم
3: معناها حاجات تشرها الصغير حتى باش يكتشفهم ويلعب معناها يلعب بيهم ويتحبب اكثر القرايه.
6: بالضبط احنا ماشيين بمبدا علم التفصيله وهم
3: يلعبون صحيح. واليوم ماذا بينا الصغير قدر الامكان واكثر وقت يشدك الادوات ويقعد مستمتع بيهم ويتعلم.
6: هو احنا مثلا انت كان نحكيو على انك تشري مثلا كومبا ما فماش كومبا اقل من 10000 احنا عندنا دي كومبا بالمين ولا بالكريون يسويو جوست 6000 يعني سوم باهي برشا وابوردابل برشا. كيما نلقاو دي كيت كاملين اللي فيهم بريه فيهم جوم فيهم بوشي جيومتريك فيهم كريون نوار فيهم كريون دو كولور فيهم ريغل معناها عرفتك اللي ما لازمش يحير ولا يقول مين نجم نشري ادواتي المدرسيه ديجا ايغريك بلس توفرت لهم التعب الكل.
3: بي
6: ليتو وفرت عليهم هي التعب مش وفرت لهم
3: وفرت عليهم وربحتهم في الوقت في الشواء وفي كل شيء
6: بالحق الشواء انورم حاجه ترتح العين فريمون.
3: انتم ربحتوهم في عمليه البحث كل شيء هاو موجود يجوا وحدنا
6: حتى في الجيب ربحناهم احنا حاولنا قدر المستطاع ان نرقوا بالمقدره الشرائيه نتاع العبيد نعرفوا خاصه احنا في كل سبتمبر ديجا العبيد سينس بينا عندنا بير ميز اكسبسيونيل معناها ديجا تبدا من اوت توفى اخر سبتمبر ولا اول اكتوبر يعني الايرونيز ما يوفاوش معناها الكل
3: واضح. حتى القديش يوصلوا لزافر مدام
6: لي برومو؟ احنا عندنا في المكتب الكل عندنا ديرني جست عندنا في الفورنيتور 15%، عندنا في لي باراسكولير 20%، عندنا على السكادو 10%، عندنا على البيروتيك 15%، عندنا على الانفورماتيك اللي اول مره نعملوها في نيو سكولي فما 5% على البرودوي ولا على الارتيكل دانفورماتيك الكل، معناها حاجه اول مره
3: مهمه.
6: أي. كيما في لي شارجور في لي كابل في لي حتى لي ايكوتور سان فيل لي كلافي لي توري لي امبريمونت الكل عندنا فيهم 5%.
3: معناها مسيتوا الفئات الكل صغيرات من الروضات للحضانه للمدرسه للسيت للفاك للبيروتيك كل موجود.
6: بالضبط كل شيء موجود. احنا حاولنا الماكسيموم باش كل شيء نوفروه باش الانسان ما يقعدش يلوج منه ومن غادي باش يوفر المستلزمات المدرسيه للاولاد من حتى مش كان للصغار الكل. احنا وفرنا اسباس ديجا ما شاء الله كبير واضح للعبيد ديجا كل ريون تلقى فيه انسيني مثلا فورنيتور بيروتيك كيي انفورماتيك كل حاجه ظاهره واضحه. ومع ذلك عندنا في كل ريون انا جون دو ريون اللي نجم يعاون الولي ولا الكليون باش يوفر اللي حاجته بيه.
3: به وين نلقاوكم مدام ولا مازال
6: احنا مدام موجودين في ساكن في الساقس باش نرجع مع الخير. وزاد للعبيد اللي تسمع فينا تنجم تكون موجوده في بلاصه اخرى مثلا كيما في سوسه ولا حاجه احنا عندنا بوان بوان اخرى في سوسه وين ليكول فرونسيز
3: في بحسينه يعني
6: اي بحسينه وين ليكول فرونسيز احنا ما اهتميناش فقط بالتلامذه عندنا ديجا ريون كامل في البيروتيك اللي هو مثلا اي واحد باش يحب عنده بيرو جديد ولا يحب يبدل لي فورنيتور بيروتيك نتاعو ولا حاجه ديجا عندنا لانجام اسمها كانيكس فيها بريسك كل ما يتحقه انسان في البيرو نتاعو من ناغرافوز اراشاغراف اوفرليتر ترومبون ميم عندنا ديكوفري تلقى فيهم ديفيد وار سكوتش تلقى فيهم اغراف تلقى فيهم بيرفوراتريس تلقى فيهم اغرافوز ابا بري معناها تلقى مثلا احنا عندنا دي كوفر في كوفري فيهم الحاجات هذوما يساوي 22500 وفيهم رميز 20% معناها هذوما الكل كنت تشريهم اون فراك يتكلفوا معناها
3: واضح. من 8 متاع الصباح نلقاوكم في طريق صفاقس بحذا جامع الخير هكا ولا دي بري امباتابل واللي عندهم كارت فيديليتي عاد زادوا الشيخ طلع
6: اي بيان سور اللي عنده كارت فيديليتي ديما يتمتعوا على 3% زايدين على لي ريميز اللي ديجا موجودين عندنا في نيو سكول.
3: واضح شكرا لك ايبا
6: مرحبا بك. كنا باش نحكيو على حاجه اخرى تهم الولي في الوقت هذايا اللي هو السكادو.
3: السكادو
6: احنا عندنا سكادو بمواصفات اقل ما يتقال عليها عالميه.
3: كيفاش
6: احنا عملنا حاولنا نكونوا نوفروا في ان كونفور انكونفورت اوبتيمال بالنسبه للساك هذوما مثلا عن تلقى ظهر اورثوبيديك تلقى لي سونغ المرتاحين بالتلفاز ما تلقاش الصغير تعب وين هذا الساك هذو نفس القام وفرناه في البريمير وفي الكوليج دي كولور فانتيزي وكولور يوني وباستيل فما لي ساك اغوليت ولي ساك ساك هذو نورمال معناها اذا صغير ما يحبش ساك هذو اغوليت ينجم ياخذ ساك هذو نورمال من غير حتى قلق. دونك ديجا فما لارج شوا ما تحيروش برشا معناها هذايا نقولوا للاولياء الكل اللي البري راهو تري ابوردابل معناها مع الغلاء هذايا احنا اللي قاعدين نشوفوا فيه ظهر لي انسان ينجم يخلط في شريتاك 70,000 ماهيش حاجه كبيره بالحق مع لي ريميز اللي موجودين حاجه توب
3: معناها عندكم الاسوام مضمونه الجوده مضمونه والنصيحه كذلك مضمونه
6: كل شيء مضمون. احنا ديما نحاولوا قدر المستطاع نكونوا موفقين بين الكاليتي وبين البري.
3: واضح شكرا.
6: كيف كيف مازلنا
3: مازلت مدام مروه مازلت باش تحكي لنا على برشا فريق
6: برشا ما نحكي
3: خليهم يجيو وحدك ويكتشفوا اي قول لنا
6: بيان سير نحبهم هما يجيو ويكتشفوا زي الكل ينجم يكونوا بحذينا ويشوفوا الكلام الكل صحيح. احنا راهو الكريديبيليتي هو الهدف نتاعنا قبل كل شيء يعني ارضاء الحرفي هو اهم حاجه عندنا
3: اكيد.
6: عندنا مثلا ريون الباراسكولير اللي هو فيه 20% قبل كل شيء زي مغري على الاخر انه يلقى باراسكولير بري افيشي ديجا على كل ارتيكل دو باراسكولير ما يلقى فيه 20% سي ديجا حاجه باهيه برشا. دونك في الباراسكولير عندنا مثلا الولي والا اللي بشيش لي باراسكولير مثلا ما يصير. احنا مقسمينهم باغ ماتيير اول حاجه، مثلا تلقى رياضيات التشكيل تيبي قراءه، تلقى ثلاثيات وحدهم. عندنا زاده كتب دينيه وكتب القران، وعندنا زاده السي ام بي اللي هي كتب المدرسيه وخاصه كتب المعلم والمدارس الخاصه والفرنسيه الجوز على حد سواء.
3: واضح واضح، يمشيوا بحذيكم. عاود ذكرنا طريق صفاقس بحذا جامع الخير، والا في اللوكال الجديد في بوحتينا مقابل ليكول فرونسيز. بوحتينا
6: مقابل ليكول فرونسيز، ومرحبا بكم، سويو نومبور.
3: ميرسي بوكو، عايشك يا لالا، نهارك اسعد كما كنتو تسمعوا. 15% 20% 10% افيك معناها لارج شوا، والاسوام في المتناول. هذايا شنو كان عندنا اليوم في المكتبه المثاليه اللي تلقاوها في طريق صفاقس بعد جامعه الخير في مسكن. مشيو اكتشفوا على عين المكان. هذا شنو كان عندنا احنا في بوان رونتري
2: برعايه
4: بليسيتي
0: نيوسكولي ديم ساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
3: احنا مازلنا مواصلين اكيد مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحيه الويكاند، مازلنا مواصلين مع استضافتنا ومع ضيوفنا مع مواضيعنا. بعد شويه باش نحكي على الامهات العاملات، خاصه الوقت وكيفيه اداره الوقت. مرحبا بكل تفاعلاتكم، اتصالاتكم، اقتراحاتكم. ان شاء الله يا ربي يكون يوم سعيد مبارك على الجميع. خليكم في الاستماع، راجعين
1: صبحيه الويكاند ترجع لكم بعد شوي.
0: مقيد لشهار على رم فم 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس. أنفولاين 98 402 646.
7: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
0: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. اشوا على كيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
0: ما تخممش، عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
0: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولاي 20 955 407.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: كان عمري 20، حلم كل واحد فينا يرجع عمره 20. سيمونير 23 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم. لكن قبل شو نعملوا جولتنا الاخبارية في اسمع ايش صار.
0: اسمع ايش صار.
1: نبدأ أكيد مع الأخبار المحلية، ونبدأ مع صفحة رسمية لولاية سوسة. في إطار حسن الاستعداد للعودة المدرسية، متابعة ميدانية لوضعية المؤسسات التربوية. قام والي سوسة بجملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها واستكمال مختلف الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. شملت زيارة معتمدية الزاوية القصيبة والثريات، كل مدرسة الابتدائية الجمهورية، مدرسة الابتدائية العهد الجديد، مدرسة الإعدادية الزاوية القصيبة والثريات، ومدرسة الابتدائية علي بلهوان في مساكن المدرسة الابتدائية 2 مارس، المدرسة الابتدائية ببني كلثوم، والمدرسة الابتدائية البرجين، معتمدية سيد الهاني، معهد سيد الهاني، المدرسة الابتدائية سيد الهاني المركزية، والمدرسة الابتدائية الشراشير. كذلك جلسة عمل خصصت لضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي، استحثاث نسق أعداد الدراسات ونشر طلبات العروض لمشاريع البنية التحتية. كذلك نحكي على رفع من مؤشرات النظافة وتحسين جودة المحيط بمختلف مناطق ولاية سوسة. نحكي على تخصيص اعتمادات إضافية ضمن ميزانيات البلديات لسنة 2027، الهدف منها تجديد أسطول النظافة وانتداب أعوان نظافة بما يعزز قدرات البلديات على الاستجابة للحاجيات اليومية، وكذلك تكثيف المعاينات الميدانية للوقوف على مختلف الإشكاليات البيئية والنقاط السوداء. كذلك جملة من النقاط حول ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقيات مع المحلات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم للانطلاق في تركيز منظومة رفع النفايات المنزلية، إضافة إلى تكثيف المراقبة وتطبيق القانون على جميع المخالفين للمعايير البيئية. نزلنا مواصلين مع أكيد ولاية سوسة، ومع أكيد لجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك تعزيز الاستعدادات لموسم الأمطار بمختلف مناطق ولاية سوسة، وضرورة العمل على التدخلات الوقائية والاستباقية. مثلا بعض التدخلات شملت سوسة المدينة وسيدي عبد حميد من خلال جهر وتنظيف مجاري الأودية ورفع الفضلات. كذلك نلقاو تدخلات وقائية شملت معتمدية أكودة، القلعة الكبرى بتفقد البلوعات، تصريف مياه الأمطار وتثبت من جاهزيتها. في الأخبار الجهوية، مطار نفيذة إطلاق خطي شحن جوي نحو ألمانيا وبولونيا. تم إطلاق خطي شحن جوي بيومين يربطان مطار نفيذة الحمامات الدولي بمطار ألمانيا ومطار في بولونيا، وهو يعني تكون هذه الرحلات متخصصة في نقل البضائع، وتعتبر خطوة هامة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. تطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13%. من المنتظر أنه يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي 2026-2027 ارتفاع بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. كذلك تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 2027. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج 1448 هجري 2027 والمنشورة بتاريخ 16 جويلية 2026 تم تحيين فيها، خصصت أكيد الفترة من 28 أوت إلى غاية 10 سبتمبر الحالي للتثبت ممن ثبت حجهم على أن يتم إعلام المعنيين بداية من تاريخ يوم أمس، ثم بداية الإعلان تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، وسيتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 سبتمبر إن شاء الله إصدار قائمات المدعوين إن شاء الله للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 سبتمبر إلى غاية 21 أكتوبر القادم. كذلك ما زلنا في الشأن الوطني، 100% نسبة ترسيم التلاميذ عن بعد. أعلنت وزارة التربية عن استكمال 2.1 مليون تلميذ عن بعد، استكمالهم لعمليات الترسيم لسنة الدراسية 2026-2027 وفق المعطيات المحينة وإلى حدود يوم الجمعة 11 سبتمبر، وبلغت نسبة التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية نسبة 100%، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معلوم الترسيم 2.014%، أي ما يعادل نسبة 96%. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكل تلميذاتنا، وإن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح والتوفيق. كذلك باش نحكي وفي الشأن الوطني على موسم الحبوب 2026-2027، عرفوا مع تهاطل الأمطار والتخوفات، لكن هو موسم وفرة البذور مقابل مخاوف من نقص الدب والتمويل. مع اقتراب انطلاق الموسم الفلاحي تتواصل الاستعدادات الرسمية لتأمين مستلزمات الانتاج في وقت يواجه فيه الفلاحون تحديات تتعلق خصوصا بتوفر الأسمدة والتمويل وفق

0: من إنتاجهم من البذور تحسبا لتكرر الإشكال. يقول إنه أهم مشكل بالنسبة للفلاحين اليوم هو توفر الأسمدة, أبرز الملفات اللي تشغل الفلاحين. ويقول إنه كذلك مشكل التمويل وخاصة صغار ليشمل يعني صغار الفلاحين, تبقى مشاكل وتبقى تخوفات لدى الفلاحين بالنسبة لموسم الحبوب القادمة. احنا هكا نكون ختمنا جولتنا في فقرتنا اسمع اش صار.
1: اسمع اش صار,
0: مازلنا مواصلين مع فقراتنا, مازلنا مواصلين مع ضيوفنا, مازلنا مواصلين في برنامجنا صباحية الويكاند, ومازلنا خاصة في انتظار اتصالاتكم على 71 134 300 96. شبش تسمعنا سيمونير؟

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. تقيت الشهر على ميرم افام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
3: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ارائكم واقتراحاتكم، مازلنا مواصلين مع فقراتنا وقيت على فقرتنا الانترفيو.
1: الانترفيو
3: اليوم باش نحكي وعلى اكيد العوده المدرسيه. نعرفوا الامهات الكل يحاولوا ديما النهار كامل قايمين على ذمه صغيراتهم، فطور الصباح اللي لازم يكون مثالي، بعد الوجبه تحضير لي بانيي، كيروحوا كيف كيف في الليل يبداو يخمموا في الفطور نتاع غدوه. فهذا الكل يكون على حساب صحتهم، ربي ان شاء الله يبارك لنا في كل امهاتنا، يكون على حساب وقتهم كذلك حسب راحتهم. لكن انهم له جانب كبير زاده اللي هو اللي لازمهم برشا وقت يعديوه مع صغيراتهم، مش عارف كيفاش تعدى نهارهم، باش يحكيوا معاهم، باش كلمة على الطاوله مهمه ومهمه جدا. كيفاش نربحوا الوقت هذايا وكذلك حتى على حساب جيبنا، خاطر نعرفوا مش كيما تقضي قضيه اسبوع وكيفاش باش تقسمها وترتبها كيما باش تقضي كل يوم ويومه. ديما قد ما نخططوا قد ما يكون أفضل وأنجع، هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع المربية مدام رجاء عجيل. قولها صباح الخيرات.
4: صباح النور اختيرة وصباح الخير للمستمعين راديو
3: مساكن. تحية ليك ولكل أكيد الأمهات المغرومين بإدارة الوقت وتنظيم الميزانية. فاليوم جزء كبير أو من الأمهات عاملات يخدموا، فكيفاش يربحوا الوقت وكيفاش ينظموا أكيد ميزانيتهم هو رهان كبير. شو النصائح اللي تقدمهم لهم؟
4: صحيح لازم التخطيط وتنظيم الوقت، وخاصة أكثر حاجة اللي تشد الوقت هي الكوجينة بالنسبة للمرأة اللي تخدم، باش تعدي وقتها يعني أكثريته في التطيب وتحاول باش توفق بين الدار والخدمة والصغار. لهنا يلزمها تحاول توا ديجا الباتش كوكينج بختو حتى في الخارج يستعملوا فيها، خاطر تربح برشا وقت، والوقت هيك تستغلوا الأم العاملة أكثر مع صغيراتها، تقرب لهم أكثر، تقريهم، تشوف شي زيد شي ينقص. يعني إنك تتعب مرة في النهار، هو شنو الباتش كوكينج، طيب مرة في الأسبوع وترتاح باقي الأسبوع، حتى 3 أيام كيفين نقولوا احنا. طيب 3 أيام، 3 أيام الأخرين نجم تعديهم،
3: حتى نسالي في الدار يكون معناها يسرع لهم، تبدأ عندها سوس حاضرة أو تبدأ عندها يعني حاجات مفوحة مخبية، فيسرحها هذيك ويخليها تلقى أكثر وقت لها.
4: بالطبيعة إذا أنت تعبت كثلاثة سوية تختار صبحية لحد، علاش نختاره صبحية لحد؟ باش نعطيه أكثر وقت للماكلة باش تصبر معانا، خاطر كيف كيف هنا باش تربح أنت وقت وتربح ميزانية وزيدة تربح صحة الصغيرات. علاش؟ خاطر أنت مش كيفاش تختار تشيلهم الشارع إذا روحت مزروبة، ما تعرف وقت نهار الشتاء خاصة يكون قصير، ما روحت ما طيبت، والصغار لهنا راهم ما ياكلوا لكش اللي يجي ياكل بيت فيه، حتى في بالك المعجنات النجم نحضرهم قبل بمده، ونجم نجبدوهم وقت انت مثلا تعمل الباتفيتي تحطها على جناب بيتزا، حتى بيتزا مجمده تجبدها في الدوبه تسخن وتعطيها للصغير، يعني تلقى وقت بالباهي بالباهي والمنيو يكون منوع.
3: باهي، اعطينا ليزاستيوس باش نربحوا هالوقت هذا مدام رجاء.
4: باهي، أول حاجة تكتب المنيو متاعك نهار الجمعة وإلا السبت، وتقيد القضيات الخاصين بالمنيو هذاك.
3: معناه تقسم حسب أيام الأسبوع شنو باش تكون، هذايا باش يتحط في اللي بانيه، هذايا باش يتفطر في القايلة، هذايا للعشاء. واضح؟
4: واجاو هنا شنو هو الطاهر راني باش نطيب هكا اليوم وباش نطيب هكا وباش نطيب هكا
3: معناها يكون اتفاق
4: صحيح
3: مش حتى حد من بعد ما يقول راني يعني ما نحبش هذه ولا ما نحبش هذه
4: اي مش ما تضطرش انت تروح تجري وتشري وابعث له تكلم يجيب لك فهمت لا هذا كل ترتاح منه توفر في الوقت ونعاود نقول توفر في الميزانيه وراو اتفقوا انه ماهوش مضر بصحة ولا حاجه الماكله المجمده والا البيتا برشا طبق قالوا له هو بالعكس الماكله المجمده تحافظ على نفس القيمه الغذائيه نتاعها
3: خاصك تكون مخزنه بطريقه صحيه احنا الفايده في التخزين يعني
4: اي تنقول كيفاش من بعديك تتخزن الحاجات اللي تتخزن والحاجات اللي تصبر الحاجات ما تصبرش باهي لهنا تكتب المنيو نتاعها تقضي قضيتها اللي تلتزم بها نتاع الاسبوع تدخل نهار تحت تجبد كل شيء ساعتين ولا ثلاثه سويه في الكوجينه تحضر فيهم كل شيء تحط على الطاوله حاجتها وفوق الغاز اذا تربح الطاقه فوق الغاز تحل ثلاثه طناجر تحط فيهم نتاع صوص المكرونه نتاع الجيري نتاع المرقه والفور زادا يخدم الغادي وتنجم زادا تعمل في نفس الوقت عجينة مليوي وتطيبها عجينة باتفيتي تطيبها يعني تحطهم تحضرهم وتخليهم يبردوا وتجمدهم لكم مش يكونوا وجبة عشاء خفيفة معها سلطة يأكلها الصغير خير من اللي ياخو ماكل الشارع ولا ساندويتش الشارع الحقيقة
3: واضح بيه وما تضمن اللي انت حاجة موعدة بطريقة صحية في الدار نظيفة وما على عينينا واضح بيه
4: صوص المقرونة زادة تنجم تعملها نستعملوها في برش حاجة صوص المقرونة المنقذ نقول أنا يعني تعمل الزيت
3: صوص اللي تولي بعد جيري تولي اللي يفضل الحم ولا دجاج ولا حاجة ذيك يولي بعد طاجين منير يضحك زميلنا المخرج مش مقتنع أما ذيكم هم الحيل متاع المرأة باش تغلب بالوقت وباش تحكم في الميزانية المحدودة اللي يعطيها سيدي الرجل ماذا به ما تفوتهمش وما تخرجش منهم
4: النجم زاده كيف ما يحبش الماكله البيت وفما برشا جاي ما يحبوش البيت عنا الحل زاد تعمل كيما نقولوا احنا السفد نتاع الحم والا سكالوب هكايا وكل تفوح وجوز تفوح ما تطيبش وتحطهم وتقطع السلطه ما تفوحهاش زاده ما السلطه تبقى نهار بركه ومعها روز وكي تروح تجبد تشويه كالحم هكايا وتعاود تصور الروز من اول وجديد وتحط سلطه جوز تتفوح زاده هذه طريقه من الطرق اللي ما يحبوش البيت يحبوا الماكله الفريشكا
3: الفريشكا صحيح بي؟
4: يعني ديما التحضيرات المسبقه ضروريه للي يحب الفريشك ولا اللي ما يحبش يعني يلزم تحضر كاين خضره قطعتها كاين هاني قلت لك الحم فوحته ديما كالوقفه هذيك خاصه به نتاع اللوماج زاده اللوماج نقولوا احنا باتش حلو ديك حاجات تصبر ما فيها حتى شيء تقف زادة في الكوجينة وتعمل مثلا كاب كيك تعمل غافخ تعمل حاجات وتحطهم على جنب سابلي أذوكم يعاونوك بالقدي بالقدي
3: باي هذا معناها نحضروا المنيو نتاعنا نتاع الجمعه كامله نشوفوا شنو معناها القضيه اللي باش نستحقوها وهذا ينجم حتى يربحنا كوتي فلوس مدام راجع هكا ولا
4: اي هذا ايش قلت لك وقت ميزانيه ومجهود
3: بالتخزين كيفاش لازم يكون
4: بالنسبه للتخزين ماذا بينا البلار البلار تلحقك البلار اللي تفكروا بالبيه
3: باه
4: تحط فيهم الماكله من الاول وتخليهم يبردوا اما ما يفوتوش ساعتين خاطر الساعتين صار يبردوا بطبيعته ما لازمش تبقى الماكله اكثر من ساعتين البرا اذا انت باش تستهلكك الماكله هيك في 3 ايام ما تفوتش او كم مثال في الفوق يعني في الفريجيدير او كم محفوظه اذا مش تتجاوز ال 3 ايام تحط في الفريجو
3: في الفريجو واضح ما تكون في اواني باللور ما تفوتش ساعتين باش تبرد هو ديجا لارجمون سوفيزون وتتحط معناها تحفظ اموا لمده 3 ايام
4: اي والحاجات الورقيات لا ماذا بينا نبعدوا عليها الحاجه اللي فيها برشا مال الحاجه الشيحه تمشي اكثر فهمت انا الملوخيه ياسر تنجح الحقيقه الكمونيه كيف كيف ياسر تبقى طعمتها ما تتبدلش نحكي لك عن تجربه
3: اي فوالا
4: اي صوص المقرونه نعمل البنادق البنادق هيكون ريت تنجم حتى يبقاو البركه نعملوهم بالطريقه الزمنيه القديمه يقعدوا معك حتى بالجمعه وبالثنين في الفريجيدير تجبدهم تعمل بهم عجه في بلاصه المرقاز تعمل بهم ساندويتشات تعمل بهم مقرونه سريعه اكسبريس كما نقول انا يعني فما ديما الحلول موجوده باش تاكل ماكله بنينه وصحيه وسريعه وتربح الوقت خاصه احنا حاجتنا بالوقت للقرايه الاولاد قاعده مع الاولاد اللي كنتي كان عندك هوايات ما تتحصرش في كوجينه وفي فهمتني كل النهار اللي باش ترتاح فيه انت تنجم تاخذ ساعتين منه وباقي الاسبوع تبدا مرتاحه ما عندكش ماكش مشغوبه بحاجات باش تعملها
3: باه معناها نكتبوا المنيو نتاعنا، نكتبوا شنو لازمنا في القضيه، ونتصور معناها باش ديام الحاجات الاساسيه والمهمه، وركزوا على الخضره وركزوا على الحاجات اللي بكلها منفع، ما نحاولوا نبعدوا قدر الامكان على تسكي كماليات ونجم تكون لنا مصروف لهنا.
4: باه البتحوت هذيك في الاسبوع، وكان نعملها في النهار اللي انا ما نخدمش فيه في الويكاند، هذيك نعمل يعني
3: حاجه فريشكه.
4: هذيك حاجه فريشكه ما تصبرش وتتحط بالوقت.
3: باهي، شنو نصائح اخرى مدام رجاء؟ خلينا ناخذ منك ما امكن اليوم النصائح.
4: باهي النصائح، اول حاجه كيما ديما قلت كيما المره اللي فاتت، تستيلو الورقه تكتب شنو لازم، تستشير مع العائله شنو باش ناكلوا اليوم. ثلاث ايام هذوكم يعني اذا انت ما تحبش تاكل يعني على طول الجمعه، ولا المسيو ما يحبش ياكل البيت، عمل ثلاث ايام بركه. انا مثلا نعمل تاع ثلاث ايام اكهو، ما نعملش اكثر. انا كومي نحس روحي ديما مرتاحه، نبدا عمل كيف، خاصه اول الجمعه تبدا غفر راجع وقرايه واحد هاكا ديما نستغل فيهم ثلاثه ايام هكوما الوالا. الاخرانيين بطبيعتهم كما قلت لك نخصصهم الواجبه حوت حاجه هكايا مشاوي ديما اخف. تذية يعني نحط قضيتي، قضيه الاسبوع ما نقعدش كل يوم نقضي، يعني انا اذا عملت المنيو نتاعي هاكا خذيت قضيتي كله حطيتها ورتبتها، لمجه الصغار من الدار، فطور الصباح من الدار، وهكي نلقى روحي نظمت أموري كل، نخلي يعني جزء آخر لتنظيم الدار وكل شيء، والجزء الأكبر نحب نخليه للأولاد نقرأ ونعمل أنشطة، نخرج زيادة مرة في الجمعة ما نحسوش رواحنا كان في الدار.
3: واضح، اكيد المرجي ناخذ منك ان شاء الله ديزاستوس على قضيه الدار، اللي بالحق فما اليوم برشا انسان وهم قاعدين يبدعوا في تنظيف ديارهم في اقل وقت، وديزاستوس تربحهم طاقه وتربحهم وقت. شكرا لك على مختلف النصائح مدام رجاء، ان شاء الله بقيت يوم ممتع. شكرا. شكرا. كما كنتوا تسمعوا تكتبوا المنيو ديما ورقة وستيلو بالحق، حاجة مهمة جدا، وعن تجربة راهو التخطيط مهم، راهو للأسف اليوم ونتصور تحدي كل امرأة ورجل اليوم انهم كي يشدوا الشهرية ولا يمشوا يقضيوا ويخرجوا بمونطون معين، بعد يا منير تلقاها اشترى القضية تقضات، وشتر الاخر ما فماش، وما فماش فلوس، طبلت الاول وين مشيت الفلوس، صح ولا؟ يعني الحقيقه واحده من الناس صايرت لي دونك باللي الانسان يحاول ينظم، يحاول يتحكم في الميزانيه نتاعو، كذلك بربي راهي الماكله راهي نعمه، راهي نعمه نعمه ربي سبحانه، طيب كونتيتي كبيره ومن بعد يتلوح للاسف، ونشوفوا فيه يعني على الارصفه نتاعنا راهو بالحق شيء مؤسف ومؤلم، راهو كل شيء نجمو رسكلوه، كل شيء نجمو نعاودو نطيبوه ويكون يوم إجابات ابنينا، نحاولوا مش الواحد يقول بش يقول لك كبسين، ولا مش كبسين بقدر ما هو التنظيم وبقدر ما هو اعتبار يعني، لكن نعم الكبيرة اللي ربي قاعد ينعم علينا فيها، نحسن ونستثمر فلوسنا، نحسن ونستثمر وقتنا، الأمهات الوقت تعديوه في الكوجينة تنجموا تعديوه زادة مع صغيراتكم، فالحقيقة هذا الكل يدخل في إطار تفاهم واتفاق، إطار اتفاق عائلي، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. هذا شكرا عنا في الانترفيو.
1: الانترفيو
3: ضغط الوقت، فاصل قصير منير، وأكيد بعد نختم مع بعض التعليقات السادة المستمعين. العشق مع الوقت بي

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: مازلنا مواصلين في برنامج صبحية الويكاند، نتعصف لبعض الزملاء في بعض الدقائق. نمشيو مع تعليق يوصلنا من عند عبد العالي، يحب يقول العم ماهر والأم أحلام إن شاء الله عمره مقبولة وإن شاء الله في ضمانة ربي، ويقول لهم شوقي.

الله ربي يرزق الجميع يا ربي زيارة بيته لا يحرم أي شخص. مازلنا مواصلين مع التعليقات، ومدام زهية ميلاد تحب تقدم تحية لولد أختها أيمن عبد الغني بمناسبة زواجه وتقول ألف مبروك، كما تهني كذلك تقول عشيرتي وصرفتي منيرة وتقولها ربي يفضلك، وتهدي لها أغنية يا منيرة. ميسيلش تحب تسمع ألف منير مصري، حبي سمعهم ألف مبروك، سمعهم منيرة الكل.

سارة السكري صباح النور صباح السرور تقول بربي. نحب نهدي أغنية ست الحبايب لأولادي محمود سناء يوسف وسوسن ربي فضلهم.

0: يا أغلى من روحي ودمي.
1: مدام نادية تحب تقدم تحية خاصة لولدها سليمان بمناسبة عيد ميلاده، تقول له كل عام وانت حي بألف خير.

نختموا مع تعليق وأغنية سنديدة اللي تحب تهديها مدام بسمة لأخواتها سهام نزيها حميدة وروضة بن علي، وتقول لهم ربي يفضلكم.

0: احنا كنكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحيه ويكاند. ميرسي بوكو منير سلامه كان في الاخراج, كنت معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو, على امل لقاء بكم غدوه ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, الى اللقاء.
1: صبحيه الويكاند على رمفا في البرمجه الصيفيه بنا اخرى من 8 نصف النهار, اخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفيه متنوعه مع اللي كانت عدى للموجة كل سبت وحد, وعيش جو الويكاند مع هاله بن جيمة واسمع صبحيه الويكاند من 8 نصف النهار على رمفا. بقيه الاشهار على رمفا. بمناسبة العودة المدرسية, الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية, وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار, أحذية, مواد تجميل, حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نرم فام.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراها بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: rmfm.net. www.rmfm.net. قيت الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على نرم فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: FM.
1: أنا مفهم.
0: تونسنا.
1: تونسنا.
2: مقيد الإشهار على نرم FM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
3: كبريسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: www.rmfm.net. بقية الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه برب يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يومياً من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. قيت الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تي. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: وعدي.
1: ارم افهم ارم افهم تونسنا تونسنا
2: رقيه الاشهار على ارم افهم. 41 سنه واحنا معكم. 41 سنه خبره وجوده وتشكيله واسعه من المنتوجات والادوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنه وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهه المثاليه للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبه هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن اسعار استثنائيه وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: الموسيقى نون ستوب على رم افام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم افام.

0: بحبك شوف قد ايه شوف قد ايه بحبك.
1: أرانا فام
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا مقيد الإشهار على أرانا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: نعمي دخلك عصدري نامي اخفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهار على رنا فام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على 3W

0: RMF.net.
1: RMF.net.
0: الموسيقى نون ستوب على RMF. بنت الموسيقى نون ستوب على RMF. على RMF.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقيه الاشهار على ميرم اف ام بمناسبه العوده المدرسيه. الاتحاد المحلي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعه واسعار استثنائيه، وعلى ذمتكم ملابس جاهزه للكبار والصغار، احذيه، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشا مفاجئات اخرين. ومرحبا بكم في معرض العوده المدرسيه بمساكن.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
0: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوى عالكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
0: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
0: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفو لاين 20 955 407.
3: يا ناس، يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: Publicity.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبليسيتي كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ليرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: بنيه
1: ارانا فام
0: في مساكن
1: في سوسه
0: تونسنا
2: حاسس في بقلبي لهف عم تدفعني اني روح وميله بايدي واعزمها على الرقصه وبسر

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على أرم أفهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على 3

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا لقية الشهر على رنا فام.
1: يا راجل إيش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباغاسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلت ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لـ 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشا مفاجئات أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.

0: الناس.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
2: من خطيئة تخفي الليل يا روحي يا روحي بنداي.

0: تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير @99.8.
1: قضية الشهر على RMFM.
2: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. الشواء على الكيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولاي 20 955 407.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك ديما معاك. رام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.